0: غدر.
1: ان شاء الله تصير ومعطيك كال ان تجرب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes, yes, yes.